ci mom daf len ko bal bu mu jax tak mu biglo yalla mu melni kon ni biglo shaytan mom moy merlo yalla li biglo yalla mom moy merlo shaytan kon nak mu xali ni bay biglo yalla di merlo shaytan bañitul di merlo yalla di biglo shaytan kon yene tibbi sallallahu alaihi wasallam wax na ci hadith ni ay jumatnayn shara baynahuma kalam فطلب احدهما رضا الاخر كان سابقه الى الجنه من امن نيار ньо خامتيني اندنم امن نيار ньо خامتيني اندنم دي جيكي خلو دوخ سين ديغنتي ني تخليكو دي كاجي واجي بوبم نيو جوخ لوخ مروم ما بالو اك نيكو مالا توغ نين كوكو الله بوندي دوك اجنا موي نيوك دوك مروم مامو خلو كون ñëkk xulo manam xulo ba fay ñëkk dañ balu ak tiyaba ci ci nekk rëy na mu mel ni ko yusuf alayhi salaam noonu dal na ko ci diggante ay mbokkam te moo di sheytaani fexe na ba dugg ci diggante bi yàqu góor ki di yàqu alayhi salaam nekk na yusuf wax ko ne ko fukki bidiw yi ak benn moy

عن ابن عباس رضي الله عنه أنما قال ذلك يعقوب لأنه رأى في منامه كأن يوسف على ردف جبل، وكان عشرة من الذئاب قد شد عليه ليأكلوه، وإذا ذئب منه يحميه، وكأن الأرض قد انشقت فدخل فيها يوسف فلم يخرج منها إلا بعد ثلاثة أيام.

طلوعه فمنع أم يهوذا دخل من يسلمكم بدا بقومك بوك وكان يوسف الدين من اللي بيجي نيخم من الدين ولا ديول منكم هو بحم بوي ونيخم لديول ويدادي كوي هو بيجيكو هو يلد يوسف الدين وعيدة نوجو بحياة عرمني دون سجين

عليه السلام نحن ولي النبي يدعى جنوب المجرد نصر المجرد والبتس

والله لئن فعلتم ما تقولون لأخبرن يعقوب بما كان منكم إليه ولأكونن منكم عدوا ما بقيت مولاكي يسمين بك أنا والله ربي دخل سما ديكنتاكيين تمودي ngen bañal yusuf ngen d'accord ci man bañal ko dugal ko ci ten dinna ci yalla ne bis bu ngeen reey yusuf man ci sama bop may waxu ak sama tank dem ba ci yaqub ba maneko yusuf ñun ñoko reey waye dilale ko te bu boba dana nek sen non ba faw ñu la kon nak lolu jàng kon dal nañu baye non.

ينشأ يعقوب لك أيها الذئب، أكلت ولدي وقرة عيني وحبيب قلبي وثمرة فؤادي، لقد أورثتني حزنا طويلا وألما عظيما. ملك يوتيلك نحن يعلك سما دوم ميغا خمتني مودون سما سدك خل ميغا خمت سما دوم جي.

ይብሉ በፍጭት ሚተም ብላን ኪታ ናይቶም ተኾነ ይንቲ ያለ ያዕቁብ ኸምኒ ዶሞን ድልለኩ ዋይ በነን ብኸይኪዱ ዋይ ድልለ ዋይ ኣሙና ኣጃኽለ ተወኽኒ ኒ መለኩል መምት ኩስፈፎኑ ይንቲ ያለ ያዕቁብ ለ ብይቴዎን ኣይንቤም ለ وخنني ملك الموت موي ملك ميجر روحي بي ساكون ديغتي بروم نكو من دال دما بغون دا مايما ما ديم سيتي يونت يالا يعقوب ناخ دما كو سوب يالا نكو جوخنا لي سي ديغا مو نيو سيت يونت يالا يعقوب فكو كو تي ملوكان بوبو ملوكان بي مو نياكي يوسف با توك ديكو نخارلو مو نيو يونت يالا يعقوب لاج كو نيكو لان مو دون شيطان dingi ñu pour jër ci roi wala dingi ñu pour lenen ñu ko dama ñew rek pour sét ci la ndax jafé gu ma am ci yow mu ne ko waaw man da dama am ak jaaxle ci sama benn doom boo xamanteni dañ ne ma faatu na ñu koy wax yusuf ndax mos ngaa jël ruuxa mu ne ko ruuxu jaam yépp nag xam naa leen te itam benn du ci rëcc te yëguma ko waaye nag yëguguma fuma jëlee ruuxu yusuf loolu taxoon yonent yàlla yaquba daa di gestu doom yi ne leen bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifun mu ne leena yéen samay doom daal seen bakkan moo leen nopp ba ngeen def la leen neex la leen sopp te moo di jël sama doom sànq ko te itam nëpp bu ma ne da ngeen ko sànq waaye nag jël naa yàlla doxale ko sama diggante ak yéen danaa muñ ànd ak yàlla wax na ne itam ñu jële wax bi ci Abdoulaye Ibn Abbas mu wax ne li tax yàlla nattoo yonent yàlla yaqub mu ñàkk doomam jiidi ñëw jii

dikupolena jindune ngantu yusto mungi xote gu ci gannaaw lolou nak wonene kon ndaw si mo nekul ci dekk yusto mom mo nek ci dekk lolou la alquran netti ne wa shahida shahidun min ahliha in kana qamisuhu qudd min qubul fa sadaqat wa huwa min al-kadhibin wa in kana qamisuhu qudd min dubur fa kadaba wa huwa min al-sadiqin kon فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم من بيو خولي بجيسني شميز مبي يحفصل مومو خطيك تكيناو نانو تلين وخناك ندوسي نكو ليكا سين بخيرين تلين أكنجين ري بخيري ين بجين تدور نت بطري تنين تومان وفخين نين تكيني لكنك يتكلم يوسف ديكو يوسف أعرض عن هذا منام يوسف لي تبل نعم وايب كتب دنيوك دنيوك بكون نتلي فن نحن بح لا ينتلي وايلو بلكن بكون نتلي تيتم نتكو بح لم وردك مويفين ينو بح وايب

موضوعنا الليبي خبات السيبون موضوع القرآن وحوه. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين.

ñu dal ñu dal gis nañ la dal moom dafa mel ni dafa xaw a ñàkk saay moom amul ku muy xool mujjul nit ñu doyee di ñooñ waaye boobu ñoon ñu leen wax loolu xamul woon kan mu ñu yus bi mosuñu koy gis ndax yus ba moom dafa toogoon ci kër ga rek demul fenn te itam dëggu ci dëkk bi waaye fa lamma samiat bi makrihinna arsalat ilayhinna wa a'tadat lahunna muttaka'an wa atat kulla waahidatin minhunna sikkinan وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقلنا حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ويقال كما بن بجي خبر إيما خميتين السم ملك دوسي جبتين خمونا لي بدل من نادا هناك مدادي دمنا ندام تايب أورغنيزي بين السيرموني إيما تكينا أي مرمي جينا bi ko ko tawé ba pare

هو السميع العليم يا بدأتين من بؤيتم نعم دبئتم فخب المسل يوسف تحجي النوي وهو يا بدأ كدب كلا جامبين خبتني يا نو تريتم بوي بوي يا لا تغلنا نخطي ساقنا ساقو يوسف بوي تغلتي من بن بنت مدحكي جامنا بعد جهتك الجنب من لسما داري أخونا جدك بي نقو يوسف وحدك ما قران ساقو وانتهيتم ايه كم دارك برم داري جناك بي بيك بي ايه فمو جن نمان جوهن دي تكي سما داري وخم يتني ور نمان ما قدر لولو دار ايه وحدك يا الله خونا ما تيس لنو قدرنا كموي

ومن الأمر عندي وقت ثم بدأ لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسمنونه حتى حين لك أقول كنا خبين تدين يمكن تدين أنت يا يوسف دفع أول شيء لك لك تقصم نبي يتوى بين خبين تدين يوسف يتوى أنك أنه ستبني ويته.

تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. لكن من أخيتهم دخلنا عندهم موخنا كبكنا كمي منبول بنان أنا جنو أندال لك دون كجند دون بوان دول لن كجسين بغاشي نمخ نمعنا لنيو نمو نعود لي تبو ألا جايتان جندي نيو خينا دوتو نعمتو نيو جندتيس يدون نمك تخوان نيو نيو عندك أنا جواي يبنكو بلو نيو بجسين بغاية نكو بغاية لنيو نكو من دي والدريال فكنا في بورب بافتر لنيو خيتو تعالى بنك دفال لنيو وإن بنيو جاي خلنينا دار بنيو بنيو جاي نيو نمو عندك بني عمي بغاية نكو نعم نمو ولا نتلقون نكو دعو

بها وإنا لصادقون. وعيب بيني من يوم شهر ضعيف يبوزا بعد جوز كده بيني يخلون من نار كمين وحي يقول بخبان بي يقول لك سدون بي قد تفزج وعيني قدرك دانك ورحمة كل سدون جدا وقتك على ساكنة بور بچے نہ کنا پٹن ہم دے سچن تے تو دا بھی کوئی گل نہیں یہ قرار یہ نہیں تھی نہ کو فسنک یہ کو بچے نہ نہ سن کر دیا فسنک اپ نے سن دیا میں کو میں تین نہ تین نہ تھا یہ تو یہ خبر ہو رہی ہے کہ انا پر سب کو لکھ لوں کہ فسنک اور فسنک جمیل خاصا اللہ ان یاتینی بهم جمیل إنه هو العليم الحكيم مرتم بكم يقلن بكم دفع لبسه وإنك إلا خلاني إلا حكم عند فخط إنما رمكتم دنيا نمون جنسانك إلا دنيك إن جبرن دي على نسخ يوسف تنمو من مور يعقوب حلال يوسف بن كي دنا جسيرك يوسف يقول لك موجدين جنت بمفهوم يوسف خامنئي جنت بمفهوم جنت بدقل خامنئي جنت لكن بروح يكون دقل خامنئي جنت لن ما يكون بروح يكون دقل لاتخ مخام خانقو ويكي يوسف دمي جسن قوات أبو يعقوب.

من يكون من يعقوب خلو دنيا تني بنا دجيجي أقدم جوجني وخ يوسف مطم القرآن وخني وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن وفهو كظيم لكن بنا خمين تني يعني على يعقوب خلي وخنين كلي خلو نقرين اللول من أن وانا سمان جاقرين سمان دونج يوسف بجي دادي وقتل نجرن جاقرين منار تنب منار قبوة خوالي كلام قدوكو جيس مدادي دمو يوحالي دبني غم توب أم نقر راجي خلام وعي خلي وقنكو طن لا يتبتأ تذكر يوسف حتى تكون حربا أو تكون من الهالكين لكو باي دين نتيا لني دون دين مكلفة لكو يوسف بفتلكو بوبو أكتفل بوبو.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دبلو كدي سن خرق سن صبي شاه أحمد التجاني لو دلنا سنة كاتنو يلا أكما خم كسين إميسيون كلمة الحق عندك سن خرق فجب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دلوكدي سنخلق سن صبيشة أحمد التجاني لو دلسينو عندك سنبوك ببجة كفين إميسيو كلمة الحق.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دلوكتي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني اللو دلو سنة كاتون يالا أكمبا خام تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط ببجا.

أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جلدين بوكي دبلو كدي غنو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نعم أكي صحابام delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen sope cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit valerie tabarakallah mbokki dañu fasiyene tay waxtane histoire yonent bu mag yonent bu bari won ay nattu مدي سيدنا نوح عليه السلام يونتي يالا نوح بوكو نتي جورومي يونتي گن ناخ نيت نيب ولي نيوتي گن ولي ني يالا يوني تي گن ني يالا يوني جوروما تي گن جوروم يوي مودي سيدنا محمد سيدنا نوح سيدنا إبراهيم سيدنا موسى أك سيدنا عيسى عليه السلام كون يوننتي الله نوح أمنا رانغ بوكوي تي رانغو يوننتي مملني يالا ما واخ سيدنا محمد استوارم تي القرآن نكو واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه جانغالال جوليت ني جانغالال وا مكه استوارو يونت يالا نوح بامو تخاوي دي واخات او نيتام كون ني جيس ني يونت يالا نوح يالا مو جانغال استوارام ني ني نوح تودول وون نوح داكانتال لا سي موم داخ موغي تودون يشكر دا فما سوروم بو بن خاج haj bi gol sew rag lol bind bi ñaaw muy retane haj bi ci melokanam haj bi yalla rof ko wax mu wax ak yonent yalla nuh ne ko yaang may re et pourtant yalla ma bind yalla mi bind ci melokan wu ñaaw wi telewula bind ci melokan wi mu bindé kon su le bindé nga di nit dakk ma itam lolu wolu tax nga may retane yalla la sok mu binde ma ni te wank ci geureum lolu jajji yonent yalla nuh war ko lol wax bi dug ci xolam motax giru dundum dafa joy bakar bobu mu togo ci digeunte ma xaj bi joy yu bari yoyu mu don joy bakar bi diko jegulu yalla lolu tax yalla tude ko nuh nuh moy ki saxo joy bay wonko ngir bakar bu mu togo ci digeunte mak boroma yonent yalla nuh set la ci ab yonent bu ñuy wax akha nuh mudi yonent yalla idris yonent yalla idris mom itam set la ci yonent yalla bu baax bu ñuy wax shis shis nak dom la ci mam adam kon digeunte nuh ak mam adam sorewul digeunte nuh ak suñu mam adam soreewul digeunte bu jageyo la ndax man nañ wax ne ñaari yonent yi ñoo ci dox ginaaw adam shis ginaaw shis akha nuh mudi idris ginaaw idris nuh waqad nasha nuh fi bilad al iraq bayna qaumin ya'kifuna ala asnam lahum yattakhidunaha alaha wa ya'budunaha min dunillah فأوحى الله إليه برسالته
وأمره أن يبلغها لقومه ليهديهم إلى الحق وليدعوهم إلى عبادة الله وحده ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله. وهو اليوم الذي يقوم الناس فيه لرب العالمين، يعني ولينذر المخالفين الذين يبتعدون عن تقوى الله وطاعته بعذاب يوم عظيم. وهو اليوم الذي يقوم فيه الناس لرب العالمين، لتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت، ولتجزى كل نفس بما عملت، فمن عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. يونس يالا نوح جدو نك سي ريوم عراق ci société bu nga xamné jamu xërem mo doon seen aada mom leen daan def ay xërem lañu daan tabax ba mu jekk wala ñu yett ko diko jamu di wër di fecc diko ñaan seeni soxla ñu jappé won xërem yoy ay yalla daan sax rek ci bokalé yalla nak bëgg leena baxé tegg leen ci ñub mu yebal ci ñom nit ku bax mudi yonenti yalla nuh pour mu gindi len tek len ci siratal mustaqim pour itam mu wolen jemi len ci jaamu yalla kot bagn ko bolek lenen wante mom yonenti yalla nuh taxawna ak pastef lutax ngir ñi nama wutek mom ci xalaat ak gis gis ci walu pass pass mu len di war di len xup ci pour ñu ragal yalla top ko bayyi seen xel bis bu mag bo xamne dina ñew mudi yawmal qiyam mudi bis ba nga xamne nit ñepp dana ñu taxaw ci seen karamu borom ku ne wax la nga nekke won ci aduna wante so deme ci suratul a'raf yalla ngi wax ne laqad arsalna nuhan ila qawmihi faqala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يالا نينا يوني ونن نوح تي أو نيتو تي أي مبوكام موني يين ساماي مبوك جامولين يالا نده أمول بن بور بودول موم سولولو أمول كات تيتنا تي يين نده بيسنغي نيو يالا دنا لين بوغال مومك تي سو ديمي تي سورة هود إتام يالا نغي كاي واخ ني ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم وملني عذاب يوم عظيم نيونا عذاب يوم أليم أسي نيونا نوحني أو نتب يين سمي مبك yalla may yoni pour ma xop len tek len ci siratal mustaqim tekat limay wax waxantou mako yalla makoy wax moy yebal jibril wax ak man ma wax len du sama waxi bop lima yalla wax nak modine ngeen baña jaamu kenen kudul mom ndax su lolu amul tital na len bisi ngi ñew yalla dina len mbugal mu metti bele def ne mbugal mu reuy bi mu ne mbugal mo metti waye bu mu ci rek yalla budé maye day neex waye budé duma day metti kon nga gis ni yonent yalla nuh ayat yu bari ci alquran waxna taxaway bi mu amone ci rek aw nitam ay mbokam tegu ci siratal mustaqim mu amé ci nak natou bu reuy ndax door nañu ko ci yejj nañ ko ci toroxal nen ko ci lu ne def nen ko ci waye rek mu xamne yalla ko sante fokk mu jëf ndax jëf gogo ak jaamu la so demi ci suratu shu'ara yalla ngay wax aussi ni inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un mu melni wax bu yeureum tulu la yonent yalla nuh don ko wax ak aw nitam
ne len yeen sama nit man kat ap yonent la bu wor duma len wor mukk wa xam nga li gëna bon modi wote kat bu wor ñamuy wo wa wote kat bu wor ñamuy wo lolu bari na ci suñu jamono ji ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam waxon na ni mujjuk jamono kurel yi danañu bari wote kat yi danañu bari ñepp ci turul islam lañuy addo wante njit ñu ci bari di wote ñu ngi taxaw ci buntu safara wu jahannama di wote ñoñu ku len wuy ji ci turul islam sax ñu tabal la safara waye bobu yonent yalla nuh yalla neena bamuy wax ak aw nitam daf ne len dama len di wo wante fasiyene wuma len wor waaw le nga gis ko wo mbolo bumu ñew nga war len wax yalla wax len lenen waaw koku yow mbolo ma ngay dundé mbolo ma ngay dara jawo waye nak wote kat bi nga xamné yalla rek tax muy wote koku day wo nit ñi rek orienter len objectivement jëme len ci yalla bañ ci wut ben intérêt motax mu ne len inni lakum rasulun amin man kat ab yonent la bu wuur yalla ma yoni ci yeen pour ma tek len ci yonu deug fattaqullaha kon ragal len yalla wa ati'uni te ngeen topuma motax fi hadhihi al-aya nalmahu shay'an jadidan huwa wasafa nuh nafsuhu bil amana wal amanatu sifatun wajibatun li kulli nabiy لأن الشرع الذي يكلف النبي بتبليغه هو أغلى أمانة فلا يتحملها أو ينهض بتبليغها إلا كل صادق أمين من نجيسي تي آية بني يونتي يالا نوح ملالنا بوبم تي كوور تيتم دانو واخني اب يونت دا وارا بوك تي ملوكانام يي وار تي موم modi mu nek ko wor ko xamne du wor du wuruj buñu deme itam ci suratu nuh borom bi subhanahu wa ta'ala mu fay wax ne di netli nuh ak na mu neke won ak nitam yalla ne inna arsalna nuhan ila qawmihi an anzir qawmaka min qabl an ya'tiyahum adabun alim قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون كن من نيو جس آية بلتي سورة الشعراء أك بيتي سورة النوح دانك بن لن تولو معنى فنرى من سياق الآية آيات الكريمة أن الله قد أمر نوحا أن ينذر قومه ويحذرهم من عذابه فاستجاب نوح لأمر ربه وأعلن في قومه دعوته وأمرهم بعبادة الله وطاعته وتقواه يلنت يلا النوح عليه السلام دن وخني كرافتون كدولة نخ يلا دفا وخ يلنت بنكو ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة معناه وول نيت ني تگلن سي صراط المستقيم وايي nga def ko ci xam xam bu am njariñ ak warate yo xamne yara tegg na koy lal ndax lolou da fay tax ñi ngay wo sawar ci deglu la sawar itam ci top lañ leen di digal ñu gis ne itam yonent yalla nuh ci uslubu wotem ku amon yar la ku amon yermane ci ñamu doon wolen donte sax ñu jubadi lañu dafa amone yermane ci ñoom ci nim doon wax ak ñoom bëgg rek jubug yalla gi dugg ci seen xol motax mu taxawon nek seen docteur batin di leen wax fi ñu wara jaar bu mëna jubok seen borom ndax nit ñi yalla yoni won yonent yalla nox dañu toggo ñaawteef bi gëna reuy mu di bokalé ñaawteef bi nga xamné yalla neenu duma ko jegalé mugg man na jegalé bakkar yépp ba mu dess bakkaru bokalé motax yonent yalla nuh alquran neena waxna aw nitam ne len jegalulen sen borom
فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن النورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا يننتي يالا نوح عليه السلام واخنا او نيتام نيلن جيغلو لين سين بروم ناخ يالا كو ساوار تي جيغل جامام لا بوكو توغني سونين جيغلو يالا يرسل السماء عليكم مدرارا دانا تاولو اسمان با دوتو لين اماتي بكور سي ناتانغي ريك نين دي نيك amuloni nit ñi bu fekkonté ni ñi moy ñepp ngi jéggulu bekor du am waaw ndax ñett ñew nañ ci yonenti bi ku ne tawat ko soxla té seeni soxla bokul ki da ñew nekul suñ dëkk dafa bekor dama bëgg nga jox ma ñaan go xamné mom lañuy dëkke ndax bekor bi dañ nataangé ñew yonenti bi ne ko su ngeen démé na ngeen sax ci astaghfirullah té ngeen bari lu ngeen koy def am keneen ku ñew ne ko man dal sama wërseuk dafa yaatuul sama wërseuk yaatuul dama ñak dal bu mu upp ma bëgg na nga jox ma dog bu may zikar pour sama wërseuk ubbe ko yonent bi ne ko saxal ci astaghfirullah bo ci saxé yalla dana ubbi sa wërseuk motax ñu ne ko sax ci astaghfirullah yalla dana la may wërseuk te itam foko foge wul te itam ñakare bo nek yalla mën na la ko dindir am keneen ku ñew ben jigen iko man kat am dom daf ma te bima seek legi dal awma dom ma bëgg na nga jox ma dok bo xamne suma ko saxo mën na am dom mune ko saxal ci astaghfirullah kon ndek astaghfirullah kikoy wax mu deug ci xolam mën nako jural ñetti ndariñ budé wa dekk be koy wax mën na len jural natangé bekor dandu su déné yow ya kay wax mën na la jural itam ak kom kom ñak dal yu dandu su déné itam ki nga xamanteni dafa amul dom te bëgg ko bëgg njabot bu saxé ci astaghfirullah yalla mën nako may njabon gu barkel motax yonent yalla nuh itam ne len kon istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara tilim ngeen lol ci bakkar waye jéggulu len yalla yalla ku sawar ci jéggal jaamam la su ngeen ko défé yursilis samaa'a 'alaykum midrara yalla dana len jox natangé ويمددكم بأموال يالا دانا لين تب علال جو باري وبنينا دانا لين جوخ ايتام اي دوم يو تيكي ويجعل لكم جنات يالا دانا لين ماي ايتام اي تول يو نات ويجعل لكم انهارا دانا لين ماي ايتام اي دخ يو فيس دال كي جين واي nga gis ci waxinu yonent yalla nuh mu melni dafa yeureum aw nitam bëggu ñu lak ci safara mune malakum la tarjuna lillahi wa qara waaw lutax magalu len yalla magal gogo fegal len bugalu safara waaw parce que yalla boko yegulé bo leggé mu mbugal la waye boko yegé yeg gogu nga koy yeg diko magal moy tax musibam al-akhirah sori la ant yalla nuh ni xol len sen borom fi mu jaar ak yeen ndax mo len sak ba ngeen amul won ndax lu jitu ngeen di ñew ci aduna fu ngeen nekkon yaay kan
fo nekkon lu jitu ngay ñew ci aduna ndax ya choisir ñew aduna ba nga ñaké yalla la gëli ci ñak indi la ci am ba nga amé itam jappal né tok ndox nga won bu nekkon ci sa ndigu wayjur tok bobu yalla ko sam ndax du tok ndox mu nuyu bu né moy nekk nit dedet bëdina tok mu nuyu bu turu sanku yalla sam la nak nga di tok mu nuyu ci sa ndigu baye yalla sam ko bu mu dugg ci sa ruhumu wayjur wu jigen fi qararin makin yalla sam ko fa mu nek tok ndox ba dikki nek lumbu deret mu top lumbu deret ba bam nek suxu yap mu top ko bam nek yah mu def ca yap mure ko ak dar yettal le beut ba nga meuna gis xamelu bulak lu wex xamelu rafet ak lu ñaaw mu beutal la bakkan def ci ay jumtukaay yoy xame xet gu neex ak gu naqari mu yettal le gemmi xartuñ yi bo bo xife meuna lek mu duggal ci beñ pour yi deugar te nga bëgg ko lek mu bax ci sa yaram sa beñ yi meun ko de nga deug ba mu mok mu duggal ci yow ay poche yo xamanteni sol na ci ay liquide mu di espèce tafit yi nga xamne moy kaas lek gi la ci degeeron yep noy meuna jaar ci sa prox mu def ci sa yaram ay machine yo xamne la ca bon yep danañ ko genné la ca bax mu bayiko mu andak sa deret lolu def ci yow dundu nga am jam meuna doxi say soxla yonent yalla nox ne len setlu len sen borom bobu xalat len ci ay mbiram ndax mo len bind koku ngeen wara jam motax muni waqt khalaqakum bindna len mom yalla atwaran de nga etape par etape jël lena sax sen bop waye genn len sen bop ngeen xalat ci sen environnement xol len asaman ci len tim alam taraw khana jisulen kayfa khalaqallahu nakala yalla binde sab'a samawatin jurom ñaari asaman yi tibaqan ñu di ay étage yu tégalo waaw asaman bi ñu tim amna benen bu téggu ci kawm boba amna benen bu téggu ci kawm ba ci asamanu jurom ñaar wax neen ne fofu la baytul ma'mur nek fala ajna nek fala safara nek fala itam sidratul muntaha nek kon sen borom bobu bu ngeen xalaté ci ay kemtanam ak tektali dolem man ngeen ci ami ak ngeum wa ja'ala al-qamara fihi an-nura yalla mo def wer wi di lamp bu nga xamanteni mu ko sanni ci kaw asaman si ngeen ci leerlu wa ja'ala ash-shamsa siraja mu def itam jant bi mudi projecteur bo xamne su takke ajetul ben lampe di tak ndax leram ga dana mudd gox yeb damay xol ñata jant ñoy feñ ci guddigi mudi ay bidiw yo xamne yalla len bind waye ben jantam bi bo xasse feñ ci beccëg gi mudd na leer yeb lolu itam lu jara xalaat la su ngeen ci xalaate yeen sama nit amana lolu dana def ci yeen ak ngeum xol leen suuf si ngeen nek di fi dundu kan mo bindu suuf si ndax da ngeen fekk ay tubab yi defar suuf dedet waaw borom xam xam yi li ñuy for for yépp ci matériel yalla rek lañ doon liggéey waaw créé wuñu dara dañu inventé kon والله يلا جعل لكم مولين بندل الارض السوفسي بساطا مودي بيرسو يلا مو بند السوفسي مودي بيرسو نين من سي داوال سيني اوتو من سي داوال سيني باتو من سي تابخ سيني كير لتسلكو بور نين من سي سو بور نين من سوب منها سي سوف سبولن اي يون في جاجان يو ياتو waaw yalla momu len defal lolou
su ngeen jaamo keneen sant keneen bayiko dana ko nakari lolo tax mu yabal ma lolo tax mu yabal ma ma ñew ci yeen pour di len war kon nga gis ne yonent yalla nox mu ngi don wax wax yu yenu mana ak aw nitam pour convaincre len rek pour ñu mëna teggu ci siratal mustaqim kon fa fi hadhihi alayat يتدرج نوح مع قومه في وسائل الإقناع وينتقل بهم من وسيلة إلى وسيلة من أجل الوصول إلى شاطئ النجاة وهو يناديهم أن يطلبوا المغفرة من ربهم الغفار لأنه هو الذي يملك المغفرة دون غيره ولن تكون المغفرة إلا بتقوى الله وطاعته ثم يبين لهم أن طاعة الله أساس الخير والنعمة من مولى النعم الذي يملك خزائن الرحمة ومفاتيح الرزق ينير انت يالا نوح بغنا او نيتم تيغو سي صراط المستقيم بغنا ايتم ني تيري جي تا تفسو موجوغا موچوغا lolo taxone mu sakru ci ñom pour ñu baril lu ñuy jéggulu yalla lolo taxone itam mu leen di xëc ci jëmaleen ci ragal yalla ak top ko ndax fonuma yiw ak xéewal mu ngi aju ci ragal yalla ak top ko wante position wa kër nuhiy naka la gannaaw bam len woyé jëme len ci siratal mustaqim ak wax yu jekk yi mu wax ñom naka lañ ko gissé lakin hadhihi ad-da'wa al-khalisa al-mu'mina lam tajid adhanan wa'iyatan wala quluban mu'mina bal wajadat adhanan summan wa quluban kal-hijarati aw ashadd qaswa ñu ni wote gu seligi yonent yalla nuh don wo aw nitam mom de ngeji won na ay nopp yu gem deglu ko nopp yu xel lu te am xel wante de nopp yi ko don deglu nopp la yu nga xamne gemuñu yalla ndax dañu tekh ci deg lu bax ak yi xol ya ko warona tatam wow nañu komi xeer motax yonent yalla nuh saxna ci aw nitam dir bu yag di len wo guddé ba ciek

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مكي جلدي مكي دملو كدي سن خريس سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلو سينا جي كاتنو يالا أك ماخم جي سن إمسيون كلمة الحق عندك سن خريت بانجا.

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جلدي بوكي دبلوكدي سن خريط سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلسينو جي كرتون يلا أكمباخم جي سن إميسيون كلمة الحق أندك سن خريط فبجا.

نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيد بني البشر محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي gannaaw bañu santé yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñooñam ak sahabaam tay dañ leena andil waxtan wam solo mu di alquranul karim ak li ci aju ci ay ngeenel mu ki gis genné alquran modi tere bi nga xamanteni modi dusturul muslimin di constitution julit ni lepp lu julit di wut mu ngi ci bir alquran kon julit warul jegi alquran di jegani fenen motax ñu wax ni fa innal quran al azim fi ghayati tabaqat al fasahati wal balagha وأقصى الدرجات العظمى وأعلى النهاية لقوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ولقوله تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا gis ngeen ni alquran mo fete lepp kaw gis ngeen ni fasagi alquran am ben wax amuko gis ngeen ni itam balagha bi nek ci alquran wax bu jot wax bu jek wax bu yiw wax bu matale lepp gis ngeen ni ci alquran rek la ne gis ngeen ni itam daraja ji mu am ba legui gisunu ci walu wax daraja bu ni tollu famu yegge itam ben wax yegge wu motax yalla di wax julit ñi nan len afala yatadabbaruna alquran yow yonent bi waxal julit ñi xana ñom setantalu ñu alquran mu waxat ci benen aya ni su fekkonte ni jinni yi ak nit ñi dañu dajalo won di dimbalante pour ñu jema wut téré bu melni alquran wala bu ko xawon niru mu ne duñu ko mën donte sax def neen ci seen kemtala yu kattan kon yalla lancé né défi jëm ci bép wax kat jëm ci bép pank mu nga xamanteni taxawna pour opposer alquran di woné xam xamam di woné balagham di woné fasaham yalla néna kuy jinné yaak punkali shaytané yaak fure yaak borom xam xam yi ngén naw ñepp buñu dajalo won doon dimbulanté duñu indi lu melni ben harf ci alquran kon gis na né alquran nek na fi a'la al-maratib وأعظم الفوائد وأحسن اللطائف وأكمل الخفايا وأفضل الخصائص وأكثر المنافع وأبهى المزايا متخ ولا ينتهي أحد إلى كنه أسراره العجيبة ومعانيه العديدة وفوائده الكثيرة وفضائله العظيمة يني القرآن ومنجي أي مرتبة يري nonu itam la lambo ay njariñu bari
nonu itam la ci yalla la xasse ak jappandal mudi wax bu ñewont wax bo xamne boko day wax te fekk ngeema ngi ci yow da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa xol da ngay gis ni muy jeexitalé ci sa yaram da ngay gis itam ni lek lek dana la joylo ndax waxin yu jekk ya ak warate yu yiw ya ak la ca nek ci njariñ ak kiimtan kon dal may yi nek ci alquran nekul fenn ndax moy waxu borom bi motax kon la ca laqatu ak la ca lemosu ak lañ ci ndexañ ci secret kenn munu ko jexal la ca nek itam ci ay mana limuna barina njariñ ya itam barina ngeneel ya itam barina lolu tax yalla wax ci alquran ne قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا موخطني ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله مني يلا وخنتي القرآن سفك كنتني geej gi dafa nekkon di da di encre mu fekkonti ni geej gi dafa nek encre ni fi nek ci garab yeb nek ay plim nek khalima neena ñu bëgg bind mboot yi lamusu ci bir alquran neena danañu bind bëgge jeex ñu bind ba khalima yeb dam te itam lañu bind azakala ca la def kon nga xamni kon alquran ay secretem barina ay secretem itam reyna motax ñu wax ne bo de xol alquran nek na lu tolok temeri sar ak fuk ak ñent amna sax ñeneen ñu wax ne temeri sar la ak fuk ak ñet waye ñoñu dañu boole suratul lanfal ak baraa mudi ben sar waye wax ne ni li gëna reuy ci alquran upp ci njariñ upp ci daraja sar wi ci gëna reuy ci alquran upp ci daraja modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas waaw ñu wax lool nak modi al ulama al muhaqqiqin min al a'immat al a'lam waaw borom xam xam yu mag yeb d'accord nañ ci ni alquran sar wi ci gën modi fatihatul kitab ak suratul ikhlas ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mo wax ni

خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون

وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم

تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون

مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون

يوقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولتي بوكي دغلو كاني سن خادي سن صبي الشيخ أحمد التجاني لو دلو سنة أندك سن بوكو عبد الله جوب في سن إميسيون كلمة الحق.

0: أجلت وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة
1: الله الله الله الله أكبر.

0: وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق.
1: لا إله إلا الله. سبحانك يا رب.

0: الله يفتح عليك.
1: سبحانك يا كريم يا رب.
2: فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي دوليدي بوكي دبلو كالي سان خريس سان سوبي شا أحمد تجاني اللو دلو سينا تي كاتو ميالا أكبا خام تي سين إميسيون كلمات الحق

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. وكريمي أكلكو جنني تيار دوغن جنني دكلو. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيجي توك أك سيرين باب مالك سي مو اندي اي كادو يباو جي سيتش احمد تيجان سي مكتوم غير يكلي خيو خيو بو مات بوي ام لا 27 ان شاء الله تعالى تي فوا. بسم الله سيرين باب مالك.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موغي لين دي نويو لين جوتال communiqué bi ñu leen di wax mu jëm ci waxtaan woo xam ni Seyid Cheikh Ahmed Tidiane si ak yéene la ko amal.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلو كادي سين خريط تا احمد تجاني نداو دلو سينا تي كاتونو يالا اك مباخم عندك عبد الله جوك تي سين ايميسيون كلمه الحق

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جولجي بوكي دغلو كاري سن خريط سن صوبي شيخ احمد التجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سن ايميسيون كلمه الحق عندك سن موك سن خريط بروفيسور حسين سيسي اك سن موك باب جا.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية. من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية. وعلى آله الأخيار وصحابته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلجي جنوب نسانتي الله جلجي ينتبي صلى الله عليه وسلم جلجي أين ينمأك صحابام delu sinen fasiyene waxtan ak yeen comme ni ko mbok yi ñane won ci ndenkane yoy yi nga xamanteni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam denkon nako xet wi mo melni dafa melni ñi ngi deggmal bis bu am solo modi anniversaire yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di wer wi mu juddo ak bis bi mu juddo ñu war ko ci magal mo melni nak li gëna reuy ci yonnati bi ñukoy fateliku ci mom modi ay jikom yu tedd té itam yalla roylo wuñu kenn kenen kuñu roy rek suñu man man la ak suñu bari pexé wayé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lañu yalla roylo ndax famu ag ci tedd ngay jikko mom rek mo fa ag kon mom rek lañu wara roy ba tax na itam bisam bi liñ ci mëna jëlé comme leçon modi ñu jàngalé ci ay jikkoom jàngalé ci itam melokanam yu kawé pour julit ñi mëna xam kan moy yonenti bi sallallahu alayhi wasallam man ko roy mo melni leneen luñu def luddul lolu réré nonu lutax kon ñu wara magal bisam bi di bis ba mu juddo sallallahu alayhi wasallam te yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lam wax te jëf ko mo di sunnam comme denk nañu nak juroom fukki denkane juroom kon dana jaadu ci wër wi ñu fatiliko nit ñi pour nit ñi mëna japp ci denkane yoy ngoy ci ndax ñu mëna tuufu mëna am itam gañay lu reey ci seen dundu aduna ak seen dundu alakhira motax amarnallahu azza wa jalla bi ta'ati rasulihi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam fi ma ballagha an rabbih wa bil iqtida'i bihi wal ihtida'i bi hadihi وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولية أو فعلية هي المنار الذي نسترشد به في فهم مرامي الدين ومعرفة تفاصيل أحكامه وكل ما ثبتت صحته من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم قولا كان أو فعلا فهو حجة قائمة بذاتها ولو لم يرد به نص صريح في القرآن الكريم مثل قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها

بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جولي بوكي دبلو كدي سن خالص سن صبي الشيخ احمد التجاني داود السنه كي كاتني يلا اكبخم سن ايميسيون كلمه الحق انك سن بوكو عبد الله جوب

0: تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال
1: بتنياك رك نيك بمنا بنيا تخاو جليل انت معاذ بن جبل رضي الله عنه مني كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصبحت يوما قريبا منه ونحن نسير فقلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار قال لقد سألت عن عظيم وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير قلت بلى يا رسول الله قال الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تلا قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع إلى يعملون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة السنام قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملاك ذلك كله قلت بلى يا رسول الله قال كف عليك هذا وأشار إلى لسانه قلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم معاذ بن جبل رضي الله عنه نينا نكونك ينتمي صلى الله عليه وسلم عندك ممتتك نينا يخيب النبيس ما جيجي كلول نيو أندني دي دخ نينا منيكو يو ينتي اللبي نوخم جف جو خمنتني سموكو جفي دنا مدوغل أجنا سوري المسافر ينتي بنما يو معاذ لكن بير مري وينك lu yombula ci kaka yalla ci kaka yalla yombal ci mom ngir mom yomuna lol ci ko xamanteni yalla bëgg na ci mom ku mbax muniko modi rek nga jaamu yalla baña bokale ak mom nga saxal julli di joxe azaka wor wëru koor ajil makka boko mëne muniko kon fonki l'islam yoy nang ko japp so ci saxé da nga dugg aljana te yalla dana la sorel ak safara wante yonent bi ci mbaxam yamul rek ci tontu laaj bi waxat na muaz ne ko ndax duma la wax bunti yew yi sa so joge jëm ci muaz ne ko ahakay muniko mang lay denk koor ndax wor baxna lol ndax wor kiray la ci safara bo de wor do dug safara muniko saraxé da fay fay ñaaw teef comme ni ndox di fayé safara wa bo bëggé yalla musul li ci ay musiba musul ci say njabot del bari loy saraxé muniko nit ki bayyi bu guddi bi xaj mu jog di julli néna lolu itam marsaba bu reey la yu reey ngi ci dé ko def muniko waw xana do ñew nak ma wax la lan moy capitalu jullit bi xana do ñew itam ma wax la lan moy fonduma jullit bi xana do ñew ma wax la lan moy njobaxtalu mbir mi muaz ne ko ah kay muné ko yow yonent yalla bi yonent bi wax muaz ne ko mang lay yegal ne capitalu julit bi capitalu nit ki modi mo fexé ba l'islam wir sa l'islam wir nak modi ngay saxal julli saxal koor saxal joxe azaka dem mak ci boko mané koku suko nit defé amna capital waw legui lepp lu mu bëgg ligéy ci l'islam ci dol lenti yiw yi dañu ko mëna def muné ko nak ma ngi lay yégal né fondement d'islam mo di julli ku julli wul rek kèn dula liman li ci julit ñi waaw ku doy dal julli wala ki bayyi julli né ku lu ko war yéfer la muné ko itam ma ngi lay yégal né njob baxtalu mbir mi mo di jihad nak ba ci gëna reuy mo di xéxat sa bakkan fexe ba do añaan fexe ba do nek rambaaj fexe ba itam mañal du nek ci sa xol te itam li gëna dangereux moy nit ki xol mor mu jullitam bañ ko yoy yépp ay

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم موكي جوليجي موكي دغلوكاتي سين خريت سين سوبي شي احمد تجاني ندو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم اندك سين خريت بابجا اك بروفيسور حسين سيسي سي سين ايميسيون كلمه الحق.

سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بمو توغي اك يونتبي صلى الله عليه وسلم داف نكو سانغ بي ماغي غينتي يالا ني صوبنالا وانت نك سما ندايك سما باي مالا غنال سما بوب ايتام مومالا غنال يونتبي صلى الله عليه وسلم نكو عمر دفنا گم گا وای سنگم دسنا عمر توغات بامو یگ مو دلو سی وات یونتبی صلی الله علیه وسلم نکو یونتبی صلی الله علیه وسلم گین نانی سوپنا لا بگ نالا یاما گنا صاح سما نیاری وایجور یونت وانت نک سما بوب موما لا گنا یونتبی صلی الله علیه وسلم نکو عمر دسنا سنگم دسنا سيدنا عمر دما توك اب دير دي لوسي وات يونتبي صلى الله عليه وسلم واخ يونتبي نيكو سانغ بي ماغ لي ييغال ني سوبنال بغنال لول يا ما غنال صاح سما نياري ويجو بغنال ما سام بوب مونيكو وانت مونيكو يونتبي صلى الله عليه وسلم نيكو الان يا عمر امنت بالله مونيكو ليغي ناك غاي سوغا ام گم گو مات nit bala ngeuma ma mat yalla ak yonentam bi gënal ko bopam gënal ko alalam gënal ko itam ñaari way juram wante lolu day wone rek ne yonent bi kuñu wara sopp la kuñu wara bëgg la ba mu jaral ñu suñu bakkan ak suñu lepp waye ci fel gi yépp ñu sopp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom itam ëmbël nañu ci fel gu reey nonu صلى الله عليه وسلم موتاخ لي باخ ييب جوخناني نغير ريك تيفلم تي نون اخر غوم خير تي خدوي موتاخ جيلي نتي ابي هريره رضي الله عنه موخني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح في دبر كل صلاه 33 وحمد الله 33 وكبر الله 33 فتلك 99 ثم قال تمام المئة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وغفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر جلي ننتي أبي هريرة مني يننتي صلى الله عليه وسلم وخناني كيف كو خمنتني بانغ جولي بنوبي داغا واخ سبحان الله فنويري يونا نيت واخ الحمد لله فنويري يونا اك نيت واخ الله اكبر فنويري يونا اك نيت نينا مو نيك جروم نين فوك جروم نينت نينا nga motale temer bi la ilaha illa allah wahdahu la sharika la له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير نينا soko defé danen la jegal say bakkar donte sax bari na ba tolni douchu gecc motax yenenbi sallallahu alaihi wasallam di ñu denk ba tay ñu jeeli ci sa'd ibn abi waqas mu wax ni an rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwazu dubra as-salawat bi ha'ula'i al-kalimat allahumma inni a'udhu bika min al-jubn wal-bukhl وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر سعد بن أبي وقاص نتلنا يونتبي صلى الله عليه وسلم دان مسلو بجل بنبي دان مسلو نينا بات يتدي بات يتدي بعد ينك مودي اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر وأعوذ بك من فتنة الدنيا وأعوذ بك من فتنة القبر بعد بنك لموي تكي مودي يو سما بروم من سجام بي دي ماغي مسلو تي يو تي ماي راغال كينين فضل يو خملوني بو راغالي يالا ليپ راغال واي بو نيمي يالا ليپ نيمي لا واو موتاخ نك nit ki warna muslu di ragal keneen dul yalla muy nit muy jinni muy lune jitala ragal yalla ba noppi
so ragale yalla rek doto ragal dara motax ragal gemul yalla kon mangi muslu ci yow ci may ragal wala may nay ki nay itam wolul yalla ndax defena ni lamu am yalla jox ko ko muniko mangi muslu ci yow itam may dundu bu yees te dundu bu yees moy dundu gu andut ak gem yalla ndax ay pexek lu ne koy lal muniko itam mangi muslu ci yow ci fitnay aduna nak modi wut alal waw wut alal ak bëgg njit moy fitnay aduna ndax bodi wut alal bëgg ko lol da nga dem ba def ko lek nu bukki do set la ca sel ak la ca selul yow dal noko amé rek bax nak te du non nak du noko amé rek mune itam fitnay aduna modi bëgg njit ndax bëgg njit dalay tax nga def musiba bu ne muniko kon mangi musu ci yow itam ci fitnay bammel nak modi jëf yu bon yo fa dajale fitna la ci nit ki yalla ñu ci yalla musal ñi ne ñaan gogu mom la yenenbi sallallahu alayhi wasallam dan ñaan bu masana julli ba nopi motax an ummul mu'minina juwayriya bint al harith radiyallahu anha أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال ما زلت على الحال التي فارقتك عليها فقالت نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوذنتهن سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته من اجل ننتي جيجن جو تدجي دي جويرية بنت الحارث من خمنتني سخنا لوان تي ينتبه صلى الله عليه وسلم بوكو تي جيجن يو لابني مونتري جيلي تي سنغم جيلي تي بولم كرم دي ينتبه صلى الله عليه وسلم غا خمني كرم دارا لوان waaw jigen ñi dañ ci daan jang ñepp di ci jang soxnam simon net li wax ne yaronnabi sallallahu alaihi wasallam gennon na bis teela xey lol dem ci jakk ji di julli suba neena bi muy dem nak mu ma bayyi ma ngi tok ci sama jakk ci biir kër gi di julli am nga jigen ñi bu ñeuk ne daan am jakk ci seen biir kër di fay julle su julli jotee ñu wo njabot gi yépp ñu jog julli ci kër gi su ko defee borom kër gi moom dem ca jàkk ji julli nee na yonente bi na xëy bàyyi ma ci sama jàkk maa ngi toog moom mu xëy dem ca jàkk ji julli ci nee na mu ngi ma fekk ba muy dem nag mu ngi ma bàyyi maa ngi toog rek ñaan gu ne maa ngi koy jabutu di ñaan nee na bi yonente bi ñëwee nag mu ngi ñëw nee na fekk na ma sama toogaay daal changé wul ci suba la fi xëyee wante bi yor jotee boori mit yooyu ñëw na fekk na ma manqué sama kurus mu ñëw ne ma waaw juwayriya yow de ni ma la bàyyee woon noonu laa la fekkeewaat yow daal yaa ngi fi toog rek di zikar ma ne ko waaw mu ne ah soo ñëwoon de am na ñetti baat yoo xamante ni rek mën naa la koo sax benn yoon nga koy wax mu tolloog li nga fi jot a def yépp ci ay ñaan kon ndeke affaire bi moom du xir ak ray sa bopp affaire bi daal moom xam affaire lay nekk xam rek na nga koy wutee lu lay déy la rek secret bu ndaw la wante daal du rey sa bopp rek moo tax xir di rey sa bopp lu ne nga dugg ca xam fa ngay jaar yàlla rek moom la mag ñi daan wut xam fa ñuy jaar yàlla moo taxoon fu ne ëtt bu nekk sukk neen fa pour wut fa secret wut fa mbóot mu leen mën a jàllale wante yonente bi sallallahu alayhi wasallam baaxee na juwayriya jataayam bu rëy boobu yépp lam fa doon def yonente bi sana ko ñetti baat yoo xamante ni ëpp na yiwam cay am ëpp na ñetti baat ëpp na jataayam bu yàgg boobu te gudd ak ñaanam yu bari yooyu yonente bi ne ko diggante bi nga toogee fii di rey sa bopp si ñaan wax naa fi ñetti baat yoo xamante ni bu ñu ko pesé woon ak li nga fi jot a wax yépp du seen morom mu ne ko ñetti baat yooyu nag moo di subhanallahi alazim wa bihamdihi
عدد خلقه ورضاء نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته منيكو موي دي نينتي باتي عفوا منيكو واخنا في نينتي بات يو خامتيني بو نيكو بيزي وون اك لين في جوتا توك دي نيان ييب اك ني جتاي بي ياغي نينا سما نينتي باتي كات نينا نيوم نوي اوب دوله تي نينتي باتي نيت يون رك نكاي واخ نينتي باتي نك مودي سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضاء نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته نيت يون رك نكاي واخ سو جولي با نوبي كوكو ايتام نيك ندنكاني بو فور بو خامتيني سونو ياي جويريه رضي الله عنها مو نيو كو واخ جيلي كو سي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الوصية السابعة عشرة في فضل الذكر.